كان في الدشي ما سبتش الحياة ضمنت لفداني الوتر والتدموخ البتيور مهرت متلو لنقص فيور صفقاتسوني عطم بزوني وقاتسوني كلش في دين الكونتراتور عطا سجرة وتلاصور فرسي نايتك الشيم خلبية فرسي عطا صالت وسية فرسي واختي ما عنديش بوجي